0: straight milligrams my cadence. If I space out, nigga, that's haters.
1: صدى وقديم معفن صدى بعرفش اصلا كيف صدى.